أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أصدقائنا المستمعين أينما كنتم، نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم كل أسبوع.
1: يسعدنا أن نرافقكم في حلقة اليوم لنقدم لكم فقرات منوعة تجمع بين المعرفة والثقافة.
0: وتحية لكم جميعا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقة اليوم بفقرة ابتكارات يابانية التي نأخذكم فيها إلى قلب الإبداع الياباني، حيث تمتزج الدقة والمهارة وتتحول الأفكار البسيطة إلى اختراعات غيرت شكل الحياة الحديثة.
1: وفي كل حلقة سنسلط الضوء على ابتكار أو اختراع ياباني ترك بصمة واضحة على العالم، ابتكارات تجاوزت حدود الجغرافيا لتؤثر في التكنولوجيا والصناعة والثقافة وحتى تفاصيل الحياة اليومية في مختلف أرجاء العالم.
0: اليوم سنتعرف معا على قصة اختراع يستخدم في جميع أرجاء العالم في تطبيقات متنوعة، من الإضاءة إلى إشارات المرور الطرقية واللوحات الإعلانية وفي شاشات التلفاز والحواسيب، وبالتأكيد في الأجهزة اللوحية وأجهزة الهواتف الذكية التي نستخدمها جميعا.
2: موضوع اليوم هو الصمام الثنائي الباعث للضوء الأزرق Blue LED، والذي يعد اختراعه واحدا من أهم الإنجازات التقنية في العصر الحديث، إذ غير بشكل جذري طريقة إضاءة العالم وتصميم الأجهزة الإلكترونية المختلفة.
1: فعلى الرغم من توفر مصابيح LED حمراء وخضراء منذ ستينات وسبعينات القرن العشرين، إلا أن غياب مصابيح LED باللون الأزرق كانت عائقا رئيسيا أمام تطوير شاشات ملونة بالكامل وإضاءة بيضاء موفرة للطاقة. وقد مثل نجاح تطوير هذا النوع من الإضاءة نقطة تحول كبيرة في عالم التكنولوجيا.
0: بدأت قصة مصابيح LED في أوائل القرن العشرين عندما اكتشف العلماء ظاهرة الإشعاع الكهروضوئي، وهي انبعاث الضوء نتيجة مرور تيار كهربائي داخل مادة معينة. لكن الاستخدام العملي لها لم يتحقق إلا في الستينيات، حيث تم تطوير أول مصابيح LED تنبعث منها أشعة حمراء أو تحت الحمراء.
2: وفي السبعينيات والثمانينيات تمكن العلماء من تطوير مصابيح LED خضراء وصفراء، ورغم هذا التقدم بقيت مشكلة أساسية قائمة، وهي عدم القدرة على إنتاج الضوء الأزرق، وهو عنصر ضروري للحصول على الضوء الأبيض وتكوين جميع الألوان.
1: كان إنتاج الضوء الأزرق من أصعب التحديات في مجال الإلكترونيات، ويرجع ذلك إلى الحاجة إلى مواد ذات فجوة طاقة كبيرة لإصدار ضوء عالي الطاقة مثل اللون الأزرق. وقد تم التعرف مبكرا على نيتريد الغاليوم كمادة مناسبة، لكن التعامل معها كان صعبا للغاية.
0: فقد واجه الباحثون عدة مشاكل، منها صعوبة إنتاج بلورات عالية الجودة ووجود عيوب تقلل من كفاءة الإضاءة، وصعوبة إضافة شوائب ثلاثية التكافؤ أو ما يعرف باسم التطعيم الموجب الضروري لعمل الصمام. وقد استمرت هذه التحديات لعقود، مما أعاق تطوير LED أزرق قابل للاستخدام التجاري.
2: تم تحقيق الاختراق الكبير في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات بفضل جهود 3 علماء يابانيين هم أكاساكي إيسامو وأمانو هيروشي وناكامورا شوجي.
1: حيث نجح العالمان أكاساكي وأمانو في تطوير تقنيات لإنتاج بلورات عالية الجودة من نيتريد الغاليوم، كما تمكنا من تحقيق التطعيم الموجب باستخدام المغنيسيوم. أما ناكامورا فقد حسن هذه التقنيات بشكل كبير، مما أدى إلى تحسين سطوع وكفاءة المصابيح الزرقاء.
0: وبحلول أواسط التسعينيات أصبح الصمام الثنائي الباعث للضوء متاحا تجاريا، ما سمح لأول مرة بجمع الألوان الأساسية 3، الأحمر والأخضر والأزرق.
2: وفي عام 2014 حصل العلماء 3 على جائزة نوبل في الفيزياء تقديرا لهذا الإنجاز ولما يحمله من أبعاد اقتصادية وبيئية وإنسانية تعود بالفائدة على البشرية جمعاء.
1: أهمية اختراع وتطوير الصمام الثنائي البعث للضوء الأزرق Blue LED تكمن في استخدامه في مجالات واسعة ساهمت في تحسين حياة الناس والتكنولوجيا إلى حد كبير، مثل إنتاج الضوء الأبيض والشاشات الملونة وتوفير الطاقة والاستدامة.
0: حيث يعد LED الأزرق حجر الأساس في إنتاج الضوء الأبيض في الأجهزة الحديثة من خلال تغطية LED الأزرق بطبقة من مادة فسفورية تحول جزءا من الضوء إلى أطوال موجية أخرى مما ينتج ضوءا أبيض.
2: كما أن تطوير LED الأزرق ساهم في تطوير شاشات LED الحديثة بمختلف أشكالها، حيث تعتمد على نظام ألوان جمعي أو RGB لإنتاج طيف واسع من الألوان.
1: يعمل هذا النظام عن طريق مزج درجات متفاوتة من الضوء من صمامات LED بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق لإنتاج درجات لونية مختلفة.
0: فمثلا كل بيكسل على شاشة تعمل بتقنية LED إن كانت في هاتفك أو تلفازك أو حاسوبك يتكون من 3 بكسلات فرعية صغيرة أحمر أخضر أزرق، وهي متناهية الصغر ومتقاربة لدرجة أن العين البشرية لا تستطيع تمييزها، ويقوم الدماغ تلقائيا بمزج الضوء المتداخل لتفسيره كلون واحد.
2: والآن باتت الشاشات قادرة على تغطية طيف واسع من الألوان، وهذه الألوان تتسع وتزيد دقتها مع تقدم تقنية LED وتطوير صمامات أصغر حجما.
1: أهمية أخرى للصمام الثنائي البعث للضوء الأزرق تكمن في توفير الطاقة، فقد ساهم استخدامه في تقليل استهلاك الطاقة عالميا بشكل كبير، خصوصا في قطاع الإضاءة الذي يمثل نسبة كبيرة من استهلاك الكهرباء.
0: فعلى عكس المصابيح المتوهجة أو مصابيح الفلوريسنت المدمجة التي تهدر ما يصل إلى 90% من طاقتها على شكل حرارة، فإن مصابيح LED تحول كل طاقتها الكهربائية تقريبا مباشرة إلى ضوء.
2: على سبيل المثال، استبدال المصابيح المتوهجة بمصابيح LED في المنزل سيقلل من حجم استهلاك الأسرة للطاقة للإضاءة بنسبة تتراوح بين 75% و90%.
1: كما أنها تتميز بعمر افتراضي طويل، حيث يقدر عمر مصباح

0: ليدي من النوع الجيد ما بين 8 و10 سنوات، وربما أطول حسب البيئة المحيطة، مما يعني تقليل النفايات الناتجة عن استبدال المصابيح بشكل متكرر، فضلا عن إمكانية استخدام أنظمة الإضاءة الذكية بفضل مصابيح LED.
1: هذه الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة وانخفاض إصدارها للحرارة والعمر الطويل تعني تقليلا انبعاثات الكربون وتأثيرا بيئيا أقل مقارنة بالمصابيح التقليدية.
2: ونظرا لهذه الميزات التي تتمتع بها مصابيح LED، فقد ساهمت بتوفير الإضاءة في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية من خلال استغلال الطاقة الشمسية، لأنها قادرة على توفير إضاءة فعالة باستخدام ألواح شمسية رخيصة تعيش لفترات طويلة.
0: وخلال وقت قصير توسعت التطبيقات العملية لتقنيات LED بفضل تطوير LED الأزرق من المنازل إلى الشاشات وصولا إلى القطاع الطبي، حيث تستخدم مصابيح LED الزرقاء على نطاق واسع في المجالات الطبية والتجميلية الحديثة، بما في ذلك علاج حب الشباب والبحوث المتعلقة بخلايا سرطانية معينة والتعقيم والأبحاث البيولوجية.
1: وبفضل المعرفة المكتسبة أثناء تطويره لمصباح LED الأزرق، اخترع ناكامورا شوجي أيضا الليزر الأزرق، والذي شكل قفزة نوعية في مجال تخزين البيانات الرقمية، حيث ساهم اختراعه في زيادة سعة التخزين ما بين 5 إلى 10 أضعاف، وتم تطبيق ذلك في أقراص بلوراي لتصبح إحدى وسائل حفظ ونقل البيانات بأحجام كبيرة.
2: وفي اليابان تقوم وكالة الشرطة الوطنية باستبدال إشارات المرور التقليدية بأخرى تستخدم إضاءة بتقنية LED في سعيها لجعل هذه الإشارات أكثر موثوقية ووضوحا وأقل تكلفة للتشغيل والصيانة. وحتى الآن أصبح قرابة 77% من إشارات المرور الضوئية في البلاد تعمل بهذه التقنية.
0: لكن الأمر ليس بهذه السلاسة دوما، فإشارات المرور التي تعمل بتقنية LED مثلا لها سلبياتها في المناطق التي يكثر فيها تساقط الثلوج، حيث يتراكم عليها الثلج ويجعل من الصعب رؤية الإشارة بوضوح. وهذه المشكلة لم تكن موجودة مع الإشارات التقليدية التي بطبيعتها تولد حرارة تذيب الثلج.
1: ولمعالجة هذه المشكلة يتم تركيب أجهزة تدفئة داخل الإشارات الضوئية العاملة بتقنية LED لإذابة الثلج، لكن هذا قد يزيد من تكلفة التركيب والتشغيل معا، مما قد يلغي الغاية من استخدام هذه الإشارات بالمقام الأول.
0: يمثل اختراع LED الأزرق إنجازا علميا غير مسبوق، إذ مكن من تطوير الإضاءة الحديثة والشاشات الرقمية التي نعتمد عليها يوميا. ولم يقتصر تأثيره على التكنولوجيا فحسب، بل امتد ليشمل البيئة والاقتصاد وجودة الحياة.
1: وهذا الإنجاز يعتبر مثالا على كيف يمكن للاكتشافات العلمية أن تحدث تغييرا جذريا في العالم وتفتح الباب أمام مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.
2: وعلى الرغم من أن الاستخدام التجاري لتقنيات LED الأزرق لم يمضي عليه أكثر من 3 عقود، إلا أننا بتنا نستخدمها في كل مكاننا الآن، من إضاءة منازلنا إلى الأجهزة التي نحملها.
0: فعلا يا حكيمة، ذهبت تلك الأيام التي كنا نحتاج إلى أن نستبدل فيها المصباح كل عدة أشهر، لدرجة أن الأطفال اليوم قد لا يعرفون أن الإضاءة المنزلية يتم استبدالها أحيانا.
1: كانت هذه جولة تعرفنا خلالها على LED الأزرق وتاريخ تطويره وفوائده وسعة الانتشار.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان I'm Getting Blue من أداء فريق زيجي لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:10 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها مساهمة بعنوان كم نسخة من أنفسنا عشناها. نختار منها:
1: أحياناً نجلس مع أنفسنا ونتساءل، هل نحن ذلك الشخص نفسه الذي كنا عليه قبل 10 سنوات أو قبل 20 عاماً، أم أن ذلك الإنسان قد رحل بهدوء وحل مكانه شخص آخر يحمل الاسم نفسه والذكريات نفسها، لكنه ينظر إلى الحياة بعينين مختلفتين وقلب مختلف؟
2: أعتقد أن الإنسان لا يعيش حياة واحدة، بل يعيش نسخا عديدة من نفسه، ففي داخل كل منا طفل لم يمت تماما، ما زال يفرح بالأشياء الصغيرة ويخاف من الوحدة ويحلم بعالم أجمل. ثم يأتي الشباب الذي يريد أن يغير العالم ويؤمن أن الإرادة قادرة على هزيمة كل الصعاب، فيندفع بحماسة ويخطئ أحيانا ويصيب كثيرا، ويتعلم من جراحه أكثر مما يتعلم من انتصاراته.
0: ثم تمر سنوات فنصبح أشخاصا آخرين، نهدأ قليلا وننظر إلى الحياة من زاوية مختلفة، ندرك أن بعض المعارك لم تكن تستحق كل هذا العناء، وأن بعض الأحلام التي بكينا من أجل ضياعها كانت سببا في أن نجد أحلاما أجمل منها، وأن نعرف أن القوة ليست في أن لا نسقط، بل في أن ننهض كل مرة أكثر حكمة واتزانا.
1: ربما تكون الحياة في جوهرها رحلة انتقال مستمرة بين نسخ عديدة من أنفسنا، نفقد أشياء ونكسب أخرى، نغير أفكارنا ونراجع قناعاتنا، ونكتشف أن النضج ليس أن نعرف كل شيء، بل أن نصبح أكثر تفهما لأنفسنا وللآخرين.
2: يختم صديقنا محمد: ولعل أجمل ما في الأمر أن الإنسان لا يصل إلى نسخة أخيرة من نفسه، فنحن نظل نتغير ونتعلم ونحلم ونخطئ ونبدأ من جديد ما دام في العمر بقية.
0: شكرا لك صديقنا العزيز محمد على هذه المساهمة وعلى التفاعل الدائم مع البرنامج.
2: الرسالة التالية من الصديق العزيز أبو علي مؤمن من الكليتوس بالجزائر، كتب فيها مساهمة بعنوان الحق والإتقان، جاء فيها:
1: إذا أسعدت الدنيا شخصاً موضوعياً أصبح عادلاً، فالرغبة تكسر كل القناعات والعوائق تصبح عهوداً من الياسمين، لأن الارتباط والعشق للأشياء يمحي كل العراقيل. لكن أجمل دراية هي عندما يكتمل البعض ببعضهم، وليس هذا بمنافسة، بل العبرة في الإتقان.
0: شكراً لك صديقنا العزيز أبو علي مؤمن على هذه المساهمة والتواصل والتفاعل مع البرنامج، وانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة. وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
2: عمر حربي طلعوني من تونس، عبد العزيز من الجزائر، وعبد الكريم الحسيني من ليبيا.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

0: الإخوة والأصدقاء،
1: أينما كنتم في العالم العربي
2: وفي أي مكان في العالم،
0: أهلا بكم إلى برنامجكم
1: ندوة الصداقة.
2: يصحبكم أمام الميكروفون
1: حكيم البطحاوي،
0: هشام الرجباني،
2: ومحمد مقبل.
1: أصدقائنا المستمعين، أينما كنتم نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم كل أسبوع.
0: يسعدنا أن نرافقكم في حلقة اليوم لنقدم لكم فقرات منوعة تجمع بين المعرفة والثقافة.
2: وتحية لكم جميعا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
1: نبدأ حلقة اليوم بفقرة ابتكارات يابانية التي نأخذكم فيها إلى قلب الإبداع الياباني، حيث تمتزج الدقة والمهارة وتتحول الأفكار البسيطة إلى اختراعات غيرت شكل الحياة الحديثة.
0: وفي كل حلقة سنسلط الضوء على ابتكار أو اختراع ياباني ترك بصمة واضحة على العالم، ابتكارات تجاوزت حدود الجغرافيا لتؤثر في التكنولوجيا والصناعة والثقافة وحتى تفاصيل الحياة اليومية في مختلف أرجاء العالم.
2: اليوم سنتعرف معا على قصة اختراع يستخدم في جميع أرجاء العالم في تطبيقات متنوعة، من الإضاءة إلى إشارات المرور الطرقية واللوحات الإعلانية وفي شاشات التلفاز والحواسيب، وبالتأكيد في الأجهزة اللوحية وأجهزة الهواتف الذكية التي نستخدمها جميعا.
1: موضوع اليوم هو الصمام الثنائي الباعث للضوء الأزرق Blue LED، والذي يعد اختراعه واحداً من أهم الإنجازات التقنية في العصر الحديث، إذ غير بشكل جذري طريقة إضاءة العالم وتصميم الأجهزة الإلكترونية المختلفة.
0: فعلى الرغم من توفر مصابيح LED حمراء وخضراء منذ ستينات وسبعينات القرن العشرين، إلا أن غياب مصابيح LED باللون الأزرق كانت عائقاً رئيسياً أمام تطوير شاشات ملونة بالكامل وإضاءة بيضاء موفرة للطاقة. وقد مثل نجاح تطوير هذا النوع من الإضاءة نقطة تحول كبيرة في عالم التكنولوجيا.
2: بدأت قصة مصابيح LED في أوائل القرن العشرين عندما اكتشف العلماء ظاهرة الإشعاع الكهروضوئي، وهي انبعاث الضوء نتيجة مرور تيار كهربائي داخل مادة معينة، لكن الاستخدام العملي لها لم يتحقق إلا في الستينيات، حيث تم تطوير أول مصابيح LED تنبعث منها أشعة حمراء أو تحت الحمراء.
1: وفي السبعينيات والثمانينيات تمكن العلماء من تطوير مصابيح LED خضراء وصفراء، ورغم هذا التقدم بقيت مشكلة أساسية قائمة، وهي عدم القدرة على إنتاج الضوء الأزرق، وهو عنصر ضروري للحصول على الضوء الأبيض وتكوين جميع الألوان.
0: كان إنتاج الضوء الأزرق من أصعب التحديات في مجال الإلكترونيات، ويرجع ذلك إلى الحاجة إلى مواد ذات فجوة طاقة كبيرة لإصدار ضوء عالي الطاقة مثل اللون الأزرق. وقد تم التعرف مبكرا على نيتريد الغاليوم كمادة مناسبة، لكن التعامل معها كان صعبا للغاية.
2: فقد واجه الباحثون عدة مشاكل، منها صعوبة إنتاج بلورات عالية الجودة ووجود عيوب تقلل من كفاءة الإضاءة، وصعوبة إضافة شوائب ثلاثية التكافؤ أو ما يعرف باسم التطعيم الموجب الضروري لعمل الصمام. وقد استمرت هذه التحديات لعقود، مما أعاق تطوير LED أزرق قابل للاستخدام التجاري.
1: تم تحقيق الاختراق الكبير في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات بفضل جهود ثلاثة علماء يابانيين، هم أكاساكي إيسامو وأمانو هيروشي وناكامورا شوجي،
0: حيث نجح العالمان أكاساكي وأمانو في تطوير تقنيات لإنتاج بلورات عالية الجودة من نيتريد الغاليوم، كما تمكنا من تحقيق التطعيم الموجب باستخدام المغنيسيوم. أما ناكامورا فقد حسن هذه التقنيات بشكل كبير، مما أدى إلى تحسين سطوع وكفاءة المصابيح الزرقاء.
2: وبحلول أواسط التسعينيات أصبح الصمام الثنائي الباعث للضوء متاحا تجاريا، ما سمح لأول مرة بجمع الألوان الأساسية الثلاثة الأحمر والأخضر والأزرق.
1: وفي عام 2014 حصل العلماء الثلاثة على جائزة نوبل في الفيزياء تقديرا لهذا الإنجاز ولما يحمله من أبعاد اقتصادية وبيئية وإنسانية.

0: تعود بالفائدة على البشرية جمعاء.
1: أهمية اختراع وتطوير الصمام الثنائي البعث للضوء الأزرق Blue LED تكمن في استخدامه في مجالات واسعة ساهمت في تحسين حياة الناس والتكنولوجيا إلى حد كبير، مثل إنتاج الضوء الأبيض والشاشات الملونة وتوفير الطاقة والاستدامة.
2: حيث يعد LED الأزرق حجر الأساس في إنتاج الضوء الأبيض في الأجهزة الحديثة من خلال تغطية LED الأزرق بطبقة من مادة فسفورية تحول جزءا من الضوء إلى أطوال موجية أخرى، مما ينتج ضوءا أبيض.
0: كما أن تطوير LED الأزرق ساهم في تطوير شاشات LED الحديثة بمختلف أشكالها، حيث تعتمد على نظام ألوان جمعي أو RGB لإنتاج طيف واسع من الألوان.
1: يعمل هذا النظام عن طريق مزج درجات متفاوتة من الضوء من صمامات LED بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق لإنتاج درجات لونية مختلفة.
2: فمثلاً كل بيكسل على شاشة تعمل بتقنية LED إن كانت في هاتفك أو تلفازك أو حاسوبك يتكون من 3 بكسلات فرعية صغيرة أحمر أخضر أزرق، وهي متناهية الصغر ومتقاربة لدرجة أن العين البشرية لا تستطيع تمييزها، ويقوم الدماغ تلقائياً بمزج الضوء المتداخل لتفسيره كلون واحد.
0: والآن باتت الشاشات قادرة على تغطية طيف واسع من الألوان، وهذه الألوان تتسع وتزيد دقتها مع تقدم تقنية LED وتطوير صمامات أصغر حجماً.
1: أهمية أخرى للصمام الثنائي البعث للضوء الأزرق تكمن في توفير الطاقة، فقد ساهم استخدامه في تقليل استهلاك الطاقة عالمياً بشكل كبير، خصوصاً في قطاع الإضاءة الذي يمثل نسبة كبيرة من استهلاك الكهرباء.
2: فعلى عكس المصابيح المتوهجة أو مصابيح الفلوريسنت المدمجة التي تهدر ما يصل إلى 90% من طاقتها على شكل حرارة، فإن مصابيح LED تحول كل طاقتها الكهربائية تقريباً مباشرة إلى ضوء.
0: على سبيل المثال، استبدال المصابيح المتوهجة بمصابيح LED في المنزل سيقلل من حجم استهلاك الأسرة للطاقة للإضاءة بنسبة تتراوح بين 75% و90%.
1: كما أنها تتميز بعمر افتراضي طويل، حيث يقدر عمر مصباح LED من النوع الجيد ما بين 8 و10 سنوات، وربما أطول حسب البيئة المحيطة، مما يعني تقليل النفايات الناتجة عن استبدال المصابيح بشكل متكرر، فضلا عن إمكانية استخدام أنظمة الإضاءة الذكية بفضل مصابيح LED.
2: هذه الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة وانخفاض إصدارها للحرارة والعمر الطويل تعني تقليلاً انبعاثات الكربون وتأثيراً بيئياً أقل مقارنة بالمصابيح التقليدية.
0: ونظراً لهذه الميزات التي تتمتع بها مصابيح LED، فقد ساهمت بتوفير الإضاءة في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية من خلال استغلال الطاقة الشمسية، لأنها قادرة على توفير إضاءة فعالة باستخدام ألواح شمسية رخيصة تعيش لفترات طويلة.
1: وخلال وقت قصير توسعت التطبيقات العملية لتقنيات LED بفضل تطوير LED الأزرق من المنازل إلى الشاشات وصولا إلى القطاع الطبي، حيث تستخدم مصابيح LED الزرقاء على نطاق واسع في المجالات الطبية والتجميلية الحديثة، بما في ذلك علاج حب الشباب والبحوث المتعلقة بخلايا سرطانية معينة والتعقيم والأبحاث البيولوجية.
2: وبفضل المعرفة المكتسبة أثناء تطويره لمصباح LED الأزرق، اخترع ناكامورا شوجي أيضاً الليزر الأزرق، والذي شكل قفزة نوعية في مجال تخزين البيانات الرقمية، حيث ساهم اختراعه في زيادة سعة التخزين ما بين 5 إلى 10 أضعاف، وتم تطبيق ذلك في أقراص بلوراي لتصبح إحدى وسائل حفظ ونقل البيانات بأحجام كبيرة.
0: وفي اليابان تقوم وكالة الشرطة الوطنية باستبدال إشارات المرور التقليدية بأخرى تستخدم إضاءة بتقنية LED في سعيها لجعل هذه الإشارات أكثر موثوقية ووضوحا وأقل تكلفة للتشغيل والصيانة. وحتى الآن أصبح قرابة 77% من إشارات المرور الضوئية في البلاد تعمل بهذه التقنية.
1: لكن الأمر ليس بهذه السلاسة دوماً، فإشارات المرور التي تعمل بتقنية LED مثلاً لها سلبياتها في المناطق التي يكثر فيها تساقط الثلوج، حيث يتراكم عليها الثلج ويجعل من الصعب رؤية الإشارة بوضوح. وهذه المشكلة لم تكن موجودة مع الإشارة التقليدية التي بطبيعتها تولد حرارة تذيب الثلج.
2: ولمعالجة هذه المشكلة يتم تركيب أجهزة تدفئة داخل الإشارات الضوئية العاملة بتقنية LED لإذابة الثلج، لكن هذا قد يزيد من تكلفة التركيب والتشغيل معا، مما قد يلغي الغاية من استخدام هذه الإشارات بالمقام الأول.
1: يمثل اختراع LED الأزرق إنجازاً علمياً غير مسبوق، إذ مكن من تطوير الإضاءة الحديثة والشاشات الرقمية التي نعتمد عليها يومياً. ولم يقتصر تأثيره على التكنولوجيا فحسب، بل امتد ليشمل البيئة والاقتصاد وجودة الحياة.
2: وهذا الإنجاز يعتبر مثالاً على كيف يمكن للاكتشافات العلمية أن تحدث تغييراً جذرياً في العالم وتفتح الباب أمام مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.
0: وعلى الرغم من أن الاستخدام التجاري لتقنيات LED الأزرق لم يمضي عليه أكثر من 3 عقود، إلا أننا بتنا نستخدمها في كل مكاننا الآن، من إضاءة منازلنا إلى الأجهزة التي نحملها.
1: فعلا يا حكيمة، ذهبت تلك الأيام التي كنا نحتاج إلى أن نستبدل فيها المصباح كل عدة أشهر، لدرجة أن الأطفال اليوم قد لا يعرفون أن الإضاءة المنزلية يتم استبدالها أحيانا.
2: كانت هذه جولة تعرفنا خلالها على LED الأزرق وتاريخ تطويره وفوائده واسعة الانتشار.
0: والآن نبقى مع أغنية بعنوان I'm Getting Blue من أداء فريق زيجي لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها مساهمة بعنوان كم نسخة من أنفسنا عشناها نختار منها؟
1: أحيانا نجلس مع أنفسنا ونتساءل، هل نحن ذلك الشخص نفسه الذي كنا عليه قبل 10 سنوات أو قبل 20 عاما، أم أن ذلك الإنسان قد رحل بهدوء وحل مكانه شخص آخر يحمل الاسم نفسه والذكريات نفسها، لكنه ينظر إلى الحياة بعينين مختلفتين وقلب مختلف.
2: أعتقد أن الإنسان لا يعيش حياة واحدة، بل يعيش نسخا عديدة من نفسه، ففي داخل كل منا طفل لم يمت تماما، ما زال يفرح بالأشياء الصغيرة ويخاف من الوحدة ويحلم بعالم أجمل. ثم يأتي الشباب الذي يريد أن يغير العالم ويؤمن أن الإرادة قادرة على هزيمة كل الصعاب،

0: فيندفع بحماسة ويخطئ أحيانا ويصيب كثيرا ويتعلم من جراحه أكثر مما يتعلم من انتصاراته.
1: ثم تمر السنوات فنصبح أشخاصا آخرين، نهدأ قليلا وننظر إلى الحياة من زاوية مختلفة، ندرك أن بعض المعارك لم تكن تستحق كل هذا العناء، وأن بعض الأحلام التي بكينا من أجل ضياعها كانت سببا في أن نجد أحلاما أجمل منها، وأن نعرف أن القوة ليست في أن لا نسقط بل في أن ننهض كل مرة أكثر حكمة واتزانا.
2: ربما تكون الحياة في جوهرها رحلة انتقال مستمرة بين نسخ عديدة من أنفسنا، نفقد أشياء ونكسب أخرى، نغير أفكارنا ونراجع قناعاتنا، ونكتشف أن النضج ليس أن نعرف كل شيء بل أن نصبح أكثر تفهما لأنفسنا وللآخرين.
0: يختم صديقنا محمد: ولعل أجمل ما في الأمر أن الإنسان لا يصل إلى نسخة أخيرة من نفسه، فنحن نظل نتغير ونتعلم ونحلم ونخطئ ونبدأ من جديد ما دام في العمر بقية.
1: شكرا لك صديقنا العزيز محمد على هذه المساهمة وعلى التفاعل الدائم مع البرنامج.
0: الرسالة التالية من الصديق العزيز أبو علي مؤمن من الكليتوس بالجزائر، كتب فيها مساهمة بعنوان الحق والإتقان، جاء فيها:
2: إذا أساندت الدنيا شخصا موضوعيا أصبح عادلا، فالرغبة تكسر كل القناعات والعوائق تصبح عهودا من الياسمين، لأن الارتباط والعشق للأشياء يمحي كل العراقيل. لكن أجمل دراية هي عندما يكتمل البعض ببعضهم، وليس هذا بمنافسة بل العبرة في الإتقان.
1: شكرا لك صديقنا العزيز أبو علي مؤمن على هذه المساهمة والتواصل والتفاعل مع البرنامج، وبانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة. وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
0: عمر حربي طلعوني من تونس، عبد العزيز من الجزائر، وعبد الكريم الحسيني من ليبيا.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أصدقائنا المستمعين، أينما كنتم نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم كل أسبوع.
1: يسعدنا أن نرافقكم في حلقة اليوم لنقدم لكم فقرات منوعة تجمع بين المعرفة والثقافة.
0: وتحية لكم جميعا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقة اليوم بفقرة ابتكارات يابانية التي نأخذكم فيها إلى قلب الإبداع الياباني، حيث تمتزج الدقة والمهارة وتتحول الأفكار البسيطة إلى اختراعات غيرت شكل الحياة الحديثة.
1: وفي كل حلقة سنسلط الضوء على ابتكار أو اختراع ياباني ترك بصمة واضحة على العالم، ابتكارات تجاوزت حدود الجغرافيا لتؤثر في التكنولوجيا والصناعة والثقافة وحتى تفاصيل الحياة اليومية في مختلف أرجاء العالم.
0: اليوم سنتعرف معا على قصة اختراع يستخدم في جميع أرجاء العالم في تطبيقات متنوعة، من الإضاءة إلى إشارات المرور الطرقية واللوحات الإعلانية وفي شاشات التلفاز والحواسيب، وبالتأكيد في الأجهزة اللوحية وأجهزة الهواتف الذكية التي نستخدمها جميعا.
2: موضوع اليوم هو الصمام الثنائي الباعث للضوء الأزرق بلو LED، والذي يعد اختراعه واحداً من أهم الإنجازات التقنية في العصر الحديث، إذ غير بشكل جذري طريقة إضاءة العالم وتصميم الأجهزة الإلكترونية المختلفة.
1: فعلى الرغم من توفر مصابيح LED حمراء وخضراء منذ ستينات وسبعينات القرن العشرين، إلا أن غياب مصابيح LED باللون الأزرق كانت عائقاً رئيسياً أمام تطوير شاشات ملونة بالكامل وإضاءة بيضاء موفرة للطاقة. وقد مثل نجاح تطوير هذا النوع من الإضاءة نقطة تحول كبيرة في عالم التكنولوجيا.
0: بدأت قصة مصابيح LED في أوائل القرن العشرين عندما اكتشف العلماء ظاهرة الإشعاع الكهروضوئي، وهي انبعاث الضوء نتيجة مرور تيار كهربائي داخل مادة معينة. لكن الاستخدام العملي لها لم يتحقق إلا في الستينيات، حيث تم تطوير أول مصابيح LED تنبعث منها أشعة حمراء أو تحت الحمراء.
2: وفي السبعينيات والثمانينيات تمكن العلماء من تطوير مصابيح LED خضراء وصفراء، ورغم هذا التقدم بقيت مشكلة أساسية قائمة، وهي عدم القدرة على إنتاج الضوء الأزرق، وهو عنصر ضروري للحصول على الضوء الأبيض وتكوين جميع الألوان.
1: كان إنتاج الضوء الأزرق من أصعب التحديات في مجال الإلكترونيات، ويرجع ذلك إلى الحاجة إلى مواد ذات فجوة طاقة كبيرة لإصدار ضوء عالي الطاقة مثل اللون الأزرق. وقد تم التعرف مبكرا على نيتريد الغاليوم كمادة مناسبة، لكن التعامل معها كان صعبا للغاية.
0: فقد واجه الباحثون عدة مشاكل، منها صعوبة إنتاج بلورات عالية الجودة ووجود عيوب تقلل من كفاءة الإضاءة، وصعوبة إضافة شوائب ثلاثية التكافؤ أو ما يعرف باسم التطعيم الموجب الضروري لعمل الصمام. وقد استمرت هذه التحديات لعقود، مما أعاق تطوير LED أزرق قابل للاستخدام التجاري.
2: تم تحقيق الاختراق الكبير في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات بفضل جهود ثلاثة علماء يابانيين هم أكاساكي إيسامو وأمانو هيروشي وناكامورا شوجي.
1: حيث نجح العالمان أكاساكي وأمانو في تطوير تقنيات لإنتاج بلورات عالية الجودة من نيتريد الغاليوم، كما تمكنا من تحقيق التطعيم الموجب باستخدام المغنيسيوم. أما ناكامورا فقد حسن هذه التقنيات بشكل كبير، مما أدى إلى تحسين سطوع وكفاءة المصابيح الزرقاء.
0: وبحلول أواسط التسعينيات أصبح الصمام الثنائي الباعث للضوء متاحا تجاريا، ما سمح لأول مرة بجمع الألوان الأساسية الثلاثة الأحمر والأخضر والأزرق.
2: وفي عام 2014 حصل العلماء الثلاثة على جائزة نوبل في الفيزياء تقديرا لهذا الإنجاز ولما يحمله من أبعاد اقتصادية وبيئية وإنسانية تعود بالفائدة على البشرية جمعاء.
1: أهمية اختراع وتطوير الصمام الثنائي البعث للضوء الأزرق Blue LED تكمن في استخدامه في مجالات واسعة ساهمت في تحسين حياة الناس والتكنولوجيا إلى حد كبير، مثل إنتاج الضوء الأبيض والشاشات الملونة وتوفير الطاقة والاستدامة.
0: حيث يعد LED الأزرق حجر الأساس في إنتاج الضوء الأبيض في الأجهزة الحديثة من خلال تغطية LED الأزرق بطبقة من مادة فسفورية تحول جزءا من الضوء إلى أطوال موجية أخرى مما ينتج ضوءا أبيض.
2: كما أن تطوير LED الأزرق ساهم في تطوير شاشات LED الحديثة بمختلف أشكالها، حيث تعتمد على نظام ألوان جمعي أو RGB لإنتاج طيف واسع من الألوان.
1: يعمل هذا النظام عن طريق مزج درجات متفاوتة من الضوء من صمامات LED بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق لإنتاج درجات لونية مختلفة.
0: فمثلا كل بيكسل على شاشة تعمل بتقنية LED إن كانت في هاتفك أو تلفازك أو حاسوبك يتكون من 3 بكسلات فرعية صغيرة أحمر أخضر أزرق، وهي متناهية الصغر ومتقاربة لدرجة أن العين البشرية لا تستطيع تمييزها، ويقوم الدماغ تلقائيا بمزج الضوء المتداخل لتفسيره كلون واحد.
2: والآن باتت الشاشات قادرة على تغطية طيف واسع من الألوان، وهذه الألوان تتسع وتزيد دقتها مع تقدم تقنية LED وتطوير صمامات أصغر حجما.
1: أهمية أخرى للصمام الثنائي البعث للضوء الأزرق تكمن في توفير الطاقة، فقد ساهم استخدامه في تقليل استهلاك الطاقة عالميا بشكل كبير، خصوصا في قطاع الإضاءة الذي يمثل نسبة كبيرة من استهلاك الكهرباء.
0: فعلى عكس المصابيح المتوهجة أو مصابيح الفلوريسنت المدمجة التي تهدر ما يصل إلى 90% من طاقتها على شكل حرارة، فإن مصابيح LED تحول كل طاقتها الكهربائية تقريبا مباشرة إلى ضوء.
2: على سبيل المثال، استبدال المصابيح المتوهجة بمصابيح LED في المنزل سيقلل من حجم استهلاك الأسرة للطاقة للإضاءة بنسبة تتراوح بين 75% و90%.
1: كما أنها تتميز بعمر افتراضي طويل، حيث يقدر عمر مصباح LED من النوع الجيد ما بين 8 و10 سنوات، وربما أطول حسب البيئة المحيطة، مما يعني تقليل النفايات الناتجة عن استبدال المصابيح بشكل متكرر، فضلا عن إمكانية استخدام أنظمة الإضاءة الذكية بفضل مصابيح LED.
0: هذه الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة وانخفاض إصدارها للحرارة والعمر الطويل تعني تقليلاً بعثات الكربون وتأثيراً بيئياً أقل مقارنة بالمصابيح التقليدية.
2: ونظراً لهذه الميزات التي تتمتع بها مصابيح LED، فقد ساهمت بتوفير الإضاءة في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية من خلال استغلال الطاقة الشمسية، لأنها قادرة على توفير إضاءة فعالة باستخدام ألواح شمسية رخيصة تعيش لفترات طويلة.
1: وخلال وقت قصير توسعت التطبيقات العملية لتقنيات LED بفضل تطوير LED الأزرق من المنازل إلى الشاشات وصولا إلى القطاع الطبي، حيث تستخدم مصابيح LED الزرقاء على نطاق واسع في المجالات الطبية والتجميلية الحديثة، بما في ذلك علاج حب الشباب والبحوث المتعلقة بخلايا سرطانية معينة والتعقيم والأبحاث البيولوجية.
0: وبفضل المعرفة المكتسبة أثناء تطويره لمصباح LED الأزرق، اخترع ناكامورا شوجي أيضا الليزر الأزرق، والذي شكل قفزة نوعية في مجال تخزين البيانات الرقمية، حيث ساهم اختراعه في زيادة سعة التخزين ما بين 5 إلى 10 أضعاف، وتم تطبيق ذلك في أقراص بلوراي لتصبح إحدى وسائل حفظ ونقل البيانات بأحجام كبيرة.
2: وفي اليابان تقوم وكالة الشرطة الوطنية باستبدال إشارات المرور التقليدية بأخرى تستخدم إضاءة بتقنية LED في سعيها لجعل هذه الإشارات أكثر موثوقية ووضوحا وأقل تكلفة للتشغيل والصيانة. وحتى الآن أصبح قرابة 77% من إشارات المرور الضوئية في البلاد تعمل بهذه التقنية.
1: لكن الأمر ليس بهذه السلاسة دوما، فإشارات المرور التي تعمل بتقنية LED مثلا لها سلبياتها في المناطق التي يكثر فيها تساقط الثلوج، حيث يتراكم عليها الثلج ويجعل من الصعب رؤية الإشارة بوضوح. وهذه المشكلة لم تكن موجودة مع الإشارة التقليدية التي بطبيعتها تولد حرارة تذيب الثلج.
0: ولمعالجة هذه المشكلة يتم تركيب أجهزة تدفئة داخل الإشارات الضوئية العاملة بتقنية LED لإذابة الثلج، لكن هذا قد يزيد من تكلفة التركيب والتشغيل معا، مما قد يلغي الغاية من استخدام هذه الإشارات بالمقام الأول.
1: يمثل اختراع LED الأزرق إنجازا علميا غير مسبوق، إذ مكن من تطوير الإضاءة الحديثة والشاشات الرقمية التي نعتمد عليها يوميا. ولم يقتصر تأثيره على التكنولوجيا فحسب، بل امتد ليشمل البيئة والاقتصاد وجودة الحياة.
0: وهذا الإنجاز يعتبر مثالا على كيف يمكن للاكتشافات العلمية أن تحدث تغييرا جذريا في العالم وتفتح الباب أمام مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.
2: وعلى الرغم من أن الاستخدام التجاري لتقنيات LED الأزرق لم يمضي عليه أكثر من 3 عقود، إلا أننا بتنا نستخدمها في كل مكاننا الآن، من إضاءة منازلنا إلى الأجهزة التي نحملها.
1: فعلا يا حكيمة، ذهبت تلك الأيام التي كنا نحتاج إلى أن نستبدل فيها المصباح كل عدة أشهر، لدرجة أن الأطفال اليوم قد لا يعرفون أن الإضاءة المنزلية يتم استبدالها أحيانا.
0: كانت هذه جولة تعرفنا خلالها على LED الأزرق وتاريخ تطويره وفوائده وسعة الانتشار.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان I'm Getting Blue من أداء فريق زيجي لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها مساهمة بعنوان كم نسخة من أنفسنا عشناها نختار منها؟
1: أحياناً نجلس مع أنفسنا ونتساءل، هل نحن ذلك الشخص نفسه الذي كنا عليه قبل 10 سنوات أو قبل 20 عاماً؟ أم أن ذلك الإنسان قد رحل بهدوء وحل مكانه شخص آخر يحمل الاسم نفسه والذكريات نفسها، لكنه ينظر إلى الحياة بعينين مختلفتين وقلب مختلف؟
2: أعتقد أن الإنسان لا يعيش حياة واحدة، بل يعيش نسخا عديدة من نفسه، ففي داخل كل منا طفل لم يمت تماما، ما زال يفرح بالأشياء الصغيرة ويخاف من الوحدة ويحلم بعالم أجمل. ثم يأتي الشباب الذي يريد أن يغير العالم ويؤمن أن الإرادة قادرة على هزيمة كل الصعاب، فيندفع بحماسة ويخطئ أحيانا ويصيب كثيرا، ويتعلم من جراحه أكثر مما يتعلم من انتصاراته.
0: ثم تمر سنوات فنصبح أشخاصا آخرين، نهدأ قليلا وننظر إلى الحياة من زاوية مختلفة، ندرك أن بعض المعارك لم تكن تستحق كل هذا العناء، وأن بعض الأحلام التي بكينا من أجل ضياعها كانت سببا في أن نجد أحلاما أجمل منها، وأن نعرف أن القوة ليست في أن لا نسقط، بل في أن ننهض كل مرة أكثر حكمة واتزانا.
1: ربما تكون الحياة في جوهرها رحلة انتقال مستمرة بين نسخ عديدة من أنفسنا، نفقد أشياء ونكسب أخرى، نغير أفكارنا ونراجع قناعاتنا، ونكتشف أن النضج ليس أن نعرف كل شيء، بل أن نصبح أكثر تفهما لأنفسنا وللآخرين.
2: يختم صديقنا محمد، ولعل أجمل ما في الأمر أن الإنسان لا يصل إلى نسخة أخيرة من نفسه، فنحن نظل نتغير ونتعلم ونحلم ونخطئ ونبدأ من جديد ما دام في العمر بقية.
0: شكرا لك صديقنا العزيز محمد على هذه المساهمة وعلى التفاعل الدائم مع البرنامج.
2: الرسالة التالية من الصديق العزيز أبو علي مؤمن من الكليتوس بالجزائر، كتب فيها مساهمة بعنوان الحق والإتقان، جاء فيها:
1: إذا أسعدت الدنيا شخصاً موضوعياً أصبح عادلاً، فالرغبة تكسر كل القناعات والعوائق تصبح عهوداً من الياسمين، لأن الارتباط والعشق للأشياء يمحي كل العراقيل. لكن أجمل دراية هي عندما يكتمل البعض ببعضهم، وليس هذا بمنافسة، بل العبرة في الإتقان.
0: شكراً لك صديقنا العزيز أبو علي مؤمن على هذه المساهمة والتواصل والتفاعل مع البرنامج، وبانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة. وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
2: عمر حربي طلعوني من تونس، عبد العزيز من الجزائر، وعبد الكريم الحسيني من ليبيا.

0: أصدقائنا يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أصدقائنا المستمعين، أينما كنتم نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم كل أسبوع.
1: يسعدنا أن نرافقكم في حلقة اليوم لنقدم لكم فقرات منوعة تجمع بين المعرفة والثقافة.
0: وتحية لكم جميعا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقة اليوم بفقرة ابتكارات يابانية التي نأخذكم فيها إلى قلب الإبداع الياباني، حيث تمتزج الدقة والمهارة وتتحول الأفكار البسيطة إلى اختراعات غيرت شكل الحياة الحديثة.
1: وفي كل حلقة سنسلط الضوء على ابتكار أو اختراع ياباني ترك بصمة واضحة على العالم، ابتكارات تجاوزت حدود الجغرافيا لتؤثر في التكنولوجيا والصناعة والثقافة وحتى تفاصيل الحياة اليومية في مختلف أرجاء العالم.
0: اليوم سنتعرف معا على قصة اختراع يستخدم في جميع أرجاء العالم في تطبيقات متنوعة، من الإضاءة إلى إشارات المرور الطرقية واللوحات الإعلانية وفي شاشات التلفاز والحواسيب، وبالتأكيد في الأجهزة اللوحية وأجهزة الهواتف الذكية التي نستخدمها جميعا.
2: موضوع اليوم هو الصمام الثنائي الباعث للضوء الأزرق Blue LED، والذي يعد اختراعه واحداً من أهم الإنجازات التقنية في العصر الحديث، إذ غير بشكل جذري طريقة إضاءة العالم وتصميم الأجهزة الإلكترونية المختلفة.
1: فعلى الرغم من توفر مصابيح LED حمراء وخضراء منذ ستينات وسبعينات القرن العشرين، إلا أن غياب مصابيح LED باللون الأزرق كانت عائقاً رئيسياً أمام تطوير شاشات ملونة بالكامل وإضاءة بيضاء موفرة للطاقة. وقد مثل نجاح تطوير هذا النوع من الإضاءة نقطة تحول كبيرة في عالم التكنولوجيا.
0: بدأت قصة مصابيح LED في أوائل القرن العشرين عندما اكتشف العلماء ظاهرة الإشعاع الكهروضوئي، وهي انبعاث الضوء نتيجة مرور تيار كهربائي داخل مادة معينة. لكن الاستخدام العملي لها لم يتحقق إلا في الستينيات، حيث تم تطوير أول مصابيح LED تنبعث منها أشعة حمراء أو تحت الحمراء.
2: وفي السبعينيات والثمانينيات تمكن العلماء من تطوير مصابيح LED خضراء وصفراء، ورغم هذا التقدم بقيت مشكلة أساسية قائمة، وهي عدم القدرة على إنتاج الضوء الأزرق، وهو عنصر ضروري للحصول على الضوء الأبيض وتكوين جميع الألوان.
1: كان إنتاج الضوء الأزرق من أصعب التحديات في مجال الإلكترونيات، ويرجع ذلك إلى الحاجة إلى مواد ذات فجوة طاقة كبيرة لإصدار ضوء عالي الطاقة مثل اللون الأزرق. وقد تم التعرف مبكرا على نيتريد الغاليوم كمادة مناسبة، لكن التعامل معها كان صعبا للغاية.
0: فقد واجه الباحثون عدة مشاكل، منها صعوبة إنتاج بلورات عالية الجودة ووجود عيوب تقلل من كفاءة الإضاءة، وصعوبة إضافة شوائب ثلاثية التكافؤ أو ما يعرف باسم التطعيم الموجب الضروري لعمل الصمام. وقد استمرت هذه التحديات لعقود، مما أعاق تطوير LED أزرق قابل للاستخدام التجاري.
2: تم تحقيق الاختراق الكبير في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات بفضل جهود ثلاثة علماء يابانيين، هم أكاساكي إيسامو وأمانو هيروشي وناكامورا شوجي.
1: حيث نجح العالمان أكاساكي وأمانو في تطوير تقنيات لإنتاج بلورات عالية الجودة من نيتريد الغاليوم، كما تمكنا من تحقيق التطعيم الموجب باستخدام المغنيسيوم. أما ناكامورا فقد حسن هذه التقنيات بشكل كبير، مما أدى إلى تحسين سطوع وكفاءة المصابيح الزرقاء.
0: وبحلول أواسط التسعينيات أصبح الصمام الثنائي الباعث للضوء متاحا تجاريا، ما سمح لأول مرة بجمع الألوان الأساسية الثلاثة الأحمر والأخضر والأزرق.
2: وفي عام 2014 حصل العلماء الثلاثة على جائزة نوبل في الفيزياء تقديرا لهذا الإنجاز ولما يحمله من أبعاد اقتصادية وبيئية وإنسانية تعود بالفائدة على البشرية جمعاء.
1: أهمية اختراع وتطوير الصمام الثنائي البعث للضوء الأزرق Blue LED تكمن في استخدامه في مجالات واسعة ساهمت في تحسين حياة الناس والتكنولوجيا إلى حد كبير، مثل إنتاج الضوء الأبيض والشاشات الملونة وتوفير الطاقة والاستدامة.
0: حيث يعد LED الأزرق حجر الأساس في إنتاج الضوء الأبيض في الأجهزة الحديثة من خلال تغطية LED الأزرق بطبقة من مادة فسفورية تحول جزءا من الضوء إلى أطوال موجية أخرى مما ينتج ضوءا أبيض.
2: كما أن تطوير LED الأزرق ساهم في تطوير شاشات LED الحديثة بمختلف أشكالها، حيث تعتمد على نظام ألوان جمعي أو RGB لإنتاج طيف واسع من الألوان.
1: يعمل هذا النظام عن طريق مزج درجات متفاوتة من الضوء من صمامات LED بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق لإنتاج درجات لونية مختلفة.
0: فمثلاً كل بيكسل على شاشة تعمل بتقنية LED إن كانت في هاتفك أو تلفازك أو حاسوبك يتكون من 3 بكسلات فرعية صغيرة أحمر، أخضر، أزرق، وهي متناهية الصغر ومتقاربة لدرجة أن العين البشرية لا تستطيع تمييزها، ويقوم الدماغ تلقائياً بمزج الضوء المتداخل لتفسيره كلون واحد.
2: والآن باتت الشاشات قادرة على تغطية طيف واسع من الألوان، وهذه الألوان تتسع وتزيد دقتها مع تقدم تقنية LED وتطوير صمامات أصغر حجماً.
1: أهمية أخرى للصمام الثنائي البعث للضوء الأزرق تكمن في توفير الطاقة، فقد ساهم استخدامه في تقليل استهلاك الطاقة عالمياً بشكل كبير، خصوصاً في قطاع الإضاءة الذي يمثل نسبة كبيرة من استهلاك الكهرباء.
0: فعلى عكس المصابيح المتوهجة أو مصابيح الفلوريسنت المدمجة التي تهدر ما يصل إلى 90% من طاقتها على شكل حرارة، فإن مصابيح LED تحول كل طاقتها الكهربائية تقريباً مباشرة إلى ضوء.
2: على سبيل المثال، استبدال المصابيح المتوهجة بمصابيح LED في المنزل سيقلل من حجم استهلاك الأسرة للطاقة للإضاءة بنسبة تتراوح بين 75% و90%.
1: كما أنها تتميز بعمر افتراضي طويل، حيث يقدر عمر مصباح LED من النوع الجيد ما بين 8 و10 سنوات، وربما أطول حسب البيئة المحيطة، مما يعني تقليل النفايات الناتجة عن استبدال المصابيح بشكل متكرر، فضلا عن إمكانية استخدام أنظمة الإضاءة الذكية بفضل مصابيح LED.
0: هذه الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة وانخفاض إصدارها للحرارة والعمر الطويل تعني تقليلاً انبعاثات الكربون وتأثيراً بيئياً أقل مقارنة بالمصابيح التقليدية.
2: ونظراً لهذه الميزات التي تتمتع بها مصابيح LED، فقد ساهمت بتوفير الإضاءة في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية من خلال استغلال الطاقة الشمسية، لأنها قادرة على توفير إضاءة فعالة باستخدام ألواح شمسية رخيصة تعيش لفترات طويلة.
1: وخلال وقت قصير توسعت التطبيقات العملية لتقنيات LED بفضل تطوير LED الأزرق من المنازل إلى الشاشات وصولا إلى القطاع الطبي، حيث تستخدم مصابيح LED الزرقاء على نطاق واسع في المجالات الطبية والتجميلية الحديثة، بما في ذلك علاج حب الشباب والبحوث المتعلقة بخلايا سرطانية معينة والتعقيم والأبحاث البيولوجية.
0: وبفضل المعرفة المكتسبة أثناء تطويره لمصباح LED الأزرق، اخترع ناكامورا شوجي أيضاً الليزر الأزرق، والذي شكل قفزة نوعية في مجال تخزين البيانات الرقمية، حيث ساهم اختراعه في زيادة سعة التخزين ما بين 5 إلى 10 أضعاف، وتم تطبيق ذلك في أقراص بلوراي لتصبح إحدى وسائل حفظ ونقل البيانات بأحجام كبيرة.
2: وفي اليابان تقوم وكالة الشرطة الوطنية باستبدال إشارات المرور التقليدية بأخرى تستخدم إضاءة بتقنية LED في سعيها لجعل هذه الإشارات أكثر موثوقية ووضوحا وأقل تكلفة للتشغيل والصيانة. وحتى الآن أصبح قرابة 77% من إشارات المرور الضوئية في البلاد تعمل بهذه التقنية.
1: لكن الأمر ليس بهذه السلاسة دوماً، فإشارات المرور التي تعمل بتقنية LED مثلاً لها سلبياتها في المناطق التي يكثر فيها تساقط الثلوج، حيث يتراكم عليها الثلج ويجعل من الصعب رؤية الإشارة بوضوح. وهذه المشكلة لم تكن موجودة مع الإشارات التقليدية التي بطبيعتها تولد حرارة تذيب الثلج.
0: ولمعالجة هذه المشكلة يتم تركيب أجهزة تدفئة داخل الإشارات الضوئية العاملة بتقنية LED لإذابة الثلج، لكن هذا قد يزيد من تكلفة التركيب والتشغيل معا، مما قد يلغي الغاية من استخدام هذه الإشارات بالمقام الأول.
1: يمثل اختراع LED الأزرق إنجازاً علمياً غير مسبوق، إذ مكن من تطوير الإضاءة الحديثة والشاشات الرقمية التي نعتمد عليها يومياً. ولم يقتصر تأثيره على التكنولوجيا فحسب، بل امتد ليشمل البيئة والاقتصاد وجودة الحياة.
0: وهذا الإنجاز يعتبر مثالاً على كيف يمكن للاكتشافات العلمية أن تحدث تغييراً جذرياً في العالم وتفتح الباب أمام مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.
2: وعلى الرغم من أن الاستخدام التجاري لتقنيات LED الأزرق لم يمضي عليه أكثر من 3 عقود، إلا أننا بتنا نستخدمها في كل مكاننا الآن، من إضاءة منازلنا إلى الأجهزة التي نحملها.
1: فعلا يا حكيمة، ذهبت تلك الأيام التي كنا نحتاج إلى أن نستبدل فيها المصباح كل عدة أشهر، لدرجة أن الأطفال اليوم قد لا يعرفون أن الإضاءة المنزلية يتم استبدالها أحيانا.
0: كانت هذه جولة تعرفنا خلالها على LED الأزرق وتاريخ تطويره وفوائده وسعة الانتشار.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان I'm Getting Blue من أداء فريق زيجي لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز. كما تأتيكم برامجنا

في 6 صباحاً حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها مساهمة بعنوان كم نسخة من أنفسنا عشناها نختار منها؟
1: أحيانا نجلس مع أنفسنا ونتساءل، هل نحن ذلك الشخص نفسه الذي كنا عليه قبل 10 سنوات أو قبل 20 عاما، أم أن ذلك الإنسان قد رحل بهدوء وحل مكانه شخص آخر يحمل الاسم نفسه والذكريات نفسها، لكنه ينظر إلى الحياة بعينين مختلفتين وقلب مختلف.
2: أعتقد أن الإنسان لا يعيش حياة واحدة، بل يعيش نسخا عديدة من نفسه، ففي داخل كل منا طفل لم يمت تماما، ما زال يفرح بالأشياء الصغيرة ويخاف من الوحدة ويحلم بعالم أجمل. ثم يأتي الشباب الذي يريد أن يغير العالم ويؤمن أن الإرادة قادرة على هزيمة كل الصعاب، فيندفع بحماسة ويخطئ أحيانا ويصيب كثيرا، ويتعلم من جراحه أكثر مما يتعلم من انتصاراته.
0: ثم تمر سنوات فنصبح أشخاصا آخرين، نهدأ قليلا وننظر إلى الحياة من زاوية مختلفة، ندرك أن بعض المعارك لم تكن تستحق كل هذا العناء، وأن بعض الأحلام التي بكينا من أجل ضياعها كانت سببا في أن نجد أحلاما أجمل منها، وأن نعرف أن القوة ليست في أن لا نسقط، بل في أن ننهض كل مرة أكثر حكمة واتزانا.
1: ربما تكون الحياة في جوهرها رحلة انتقال مستمرة بين نسخ عديدة من أنفسنا، نفقد أشياء ونكسب أخرى، نغير أفكارنا ونراجع قناعاتنا، ونكتشف أن النضج ليس أن نعرف كل شيء، بل أن نصبح أكثر تفهما لأنفسنا وللآخرين.
2: يختم صديقنا محمد، ولعل أجمل ما في الأمر أن الإنسان لا يصل إلى نسخة أخيرة من نفسه، فنحن نظل نتغير ونتعلم ونحلم ونخطئ ونبدأ من جديد ما دام في العمر بقية.
0: شكرا لك صديقنا العزيز محمد على هذه المساهمة وعلى التفاعل الدائم مع البرنامج.
2: الرسالة التالية من الصديق العزيز أبو علي مؤمن من الكليتوس بالجزائر، كتب فيها مساهمة بعنوان الحق والإتقان، جاء فيها:
1: إذا أسعدت الدنيا شخصاً موضوعياً أصبح عادلاً، فالرغبة تكسر كل القناعات والعوائق تصبح عهوداً من الياسمين، لأن الارتباط والعشق للأشياء يمحي كل العراقيل. لكن أجمل دراية هي عندما يكتمل البعض ببعضهم، وليس هذا بمنافسة، بل العبرة في الإتقان.
0: شكراً لك صديقنا العزيز أبو علي مؤمن على هذه المساهمة والتواصل والتفاعل مع البرنامج، وبانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة. وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
2: عمر حربي طلعوني من تونس، عبد العزيز من الجزائر، وعبد الكريم الحسيني من ليبيا.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي ختام، تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أصدقائنا المستمعين، أينما كنتم نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم كل أسبوع.
1: يسعدنا أن نرافقكم في حلقة اليوم لنقدم لكم فقرات منوعة تجمع بين المعرفة والثقافة.
0: وتحية لكم جميعا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقة اليوم بفقرة ابتكارات يابانية التي نأخذكم فيها إلى قلب الإبداع الياباني، حيث تمتزج الدقة والمهارة وتتحول الأفكار البسيطة إلى اختراعات غيرت شكل الحياة الحديثة.
1: وفي كل حلقة سنسلط الضوء على ابتكار أو اختراع ياباني ترك بصمة واضحة على العالم، ابتكارات تجاوزت حدود الجغرافيا لتؤثر في التكنولوجيا والصناعة والثقافة وحتى تفاصيل الحياة اليومية في مختلف أرجاء العالم.
0: اليوم سنتعرف معا على قصة اختراع يستخدم في جميع أرجاء العالم في تطبيقات متنوعة، من الإضاءة إلى إشارات المرور الطرقية واللوحات الإعلانية وفي شاشات التلفاز والحواسيب، وبالتأكيد في الأجهزة اللوحية وأجهزة الهواتف الذكية التي نستخدمها جميعا.
2: موضوع اليوم هو الصمام الثنائي الباعث للضوء الأزرق Blue LED، والذي يعد اختراعه واحدا من أهم الإنجازات التقنية في العصر الحديث، إذ غير بشكل جذري طريقة إضاءة العالم وتصميم الأجهزة الإلكترونية المختلفة.
1: فعلى الرغم من توفر مصابيح LED حمراء وخضراء منذ ستينات وسبعينات القرن العشرين، إلا أن غياب مصابيح LED باللون الأزرق كانت عائقا رئيسيا أمام تطوير شاشات ملونة بالكامل وإضاءة بيضاء موفرة للطاقة. وقد مثل نجاح تطوير هذا النوع من الإضاءة نقطة تحول كبيرة في عالم التكنولوجيا.
0: بدأت قصة مصابيح LED في أوائل القرن العشرين عندما اكتشف العلماء ظاهرة الإشعاع الكهروضوئي، وهي انبعاث الضوء نتيجة مرور تيار كهربائي داخل مادة معينة، لكن الاستخدام العملي لها لم يتحقق إلا في الستينيات، حيث تم تطوير أول مصابيح LED تنبعث منها أشعة حمراء أو تحت الحمراء.
2: وفي السبعينيات والثمانينيات تمكن العلماء من تطوير مصابيح LED خضراء وصفراء، ورغم هذا التقدم بقيت مشكلة أساسية قائمة، وهي عدم القدرة على إنتاج الضوء الأزرق، وهو عنصر ضروري للحصول على الضوء الأبيض وتكوين جميع الألوان.
1: كان إنتاج الضوء الأزرق من أصعب التحديات في مجال الإلكترونيات، ويرجع ذلك إلى الحاجة إلى مواد ذات فجوة طاقة كبيرة لإصدار ضوء عالي الطاقة مثل اللون الأزرق. وقد تم التعرف مبكرا على نيتريد الغاليوم كمادة مناسبة، لكن التعامل معها كان صعبا للغاية.
0: فقد واجه الباحثون عدة مشاكل، منها صعوبة إنتاج بلورات عالية الجودة ووجود عيوب تقلل من كفاءة الإضاءة، وصعوبة إضافة شوائب ثلاثية التكافؤ أو ما يعرف باسم التطعيم الموجب الضروري لعمل الصمام. وقد استمرت هذه التحديات لعقود، مما أعاق تطوير LED أزرق قابل للاستخدام التجاري.
2: تم تحقيق الاختراق الكبير في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات بفضل جهود 3 علماء يابانيين هم أكاساكي إيسامو وأمانو هيروشي وناكامورا شوجي.
1: حيث نجح العالمان أكاساكي وأمانو في تطوير تقنيات لإنتاج بلورات عالية الجودة من نيتريد الغاليوم، كما تمكنا من تحقيق التطعيم الموجب باستخدام المغنيسيوم. أما ناكامورا فقد حسن هذه التقنيات بشكل كبير، مما أدى إلى تحسين سطوع وكفاءة المصابيح الزرقاء.
0: وبحلول أواسط التسعينيات أصبح الصمام الثنائي الباعث للضوء متاحا تجاريا، ما سمح لأول مرة بجمع الألوان الأساسية الثلاثة الأحمر والأخضر والأزرق.
2: وفي عام 2014 حصل العلماء الثلاثة على جائزة نوبل في الفيزياء تقديرا لهذا الإنجاز ولما يحمله من أبعاد اقتصادية وبيئية وإنسانية تعود بالفائدة على البشرية جمعاء.
1: أهمية اختراع وتطوير الصمام الثنائي البعث للضوء الأزرق Blue LED تكمن في استخدامه في مجالات واسعة ساهمت في تحسين حياة الناس والتكنولوجيا إلى حد كبير، مثل إنتاج الضوء الأبيض والشاشات الملونة وتوفير الطاقة والاستدامة.
0: حيث يعد LED الأزرق حجر الأساس في إنتاج الضوء الأبيض في الأجهزة الحديثة من خلال تغطية LED الأزرق بطبقة من مادة فسفورية تحول جزءاً من الضوء إلى أطوال موجية أخرى مما ينتج ضوءاً أبيض.
2: كما أن تطوير LED الأزرق ساهم في تطوير شاشات LED الحديثة بمختلف أشكالها، حيث تعتمد على نظام ألوان جمعي أو RGB لإنتاج طيف واسع من الألوان.
1: يعمل هذا النظام عن طريق مزج درجات متفاوتة من الضوء من صمامات LED بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق لإنتاج درجات لونية مختلفة.
0: فمثلاً كل بيكسل على شاشة تعمل بتقنية LED إن كانت في هاتفك أو تلفازك أو حاسوبك يتكون من 3 بيكسلات فرعية صغيرة أحمر، أخضر، أزرق، وهي متناهية الصغر ومتقاربة لدرجة أن العين البشرية لا تستطيع تمييزها، ويقوم الدماغ تلقائياً بمزج الضوء المتداخل لتفسيره كلون واحد.
2: والآن باتت الشاشات قادرة على تغطية طيف واسع من الألوان، وهذه الألوان تتسع وتزيد دقتها مع تقدم تقنية LED وتطوير صمامات أصغر حجماً.
1: أهمية أخرى للصمام الثنائي البعث للضوء الأزرق تكمن في توفير الطاقة، فقد ساهم استخدامه في تقليل استهلاك الطاقة عالمياً بشكل كبير، خصوصاً في قطاع الإضاءة الذي يمثل نسبة كبيرة من استهلاك الكهرباء.
0: فعلى عكس المصابيح المتوهجة أو مصابيح الفلوريسنت المدمجة التي تهدر ما يصل إلى 90% من طاقتها على شكل حرارة، فإن مصابيح LED تحول كل طاقتها الكهربائية تقريباً مباشرة إلى ضوء.
2: على سبيل المثال، استبدال المصابيح المتوهجة بمصابيح LED في المنزل سيقلل من حجم استهلاك الأسرة للطاقة للإضاءة بنسبة تتراوح بين 75% و90%.
1: كما أنها تتميز بعمر افتراضي طويل، حيث يقدر عمر مصباح LED من النوع الجيد ما بين 8 و10 سنوات، وربما أطول حسب البيئة المحيطة، مما يعني تقليل النفايات الناتجة عن استبدال المصابيح بشكل متكرر، فضلا عن إمكانية استخدام أنظمة الإضاءة الذكية بفضل مصابيح LED.
0: هذه الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة وانخفاض إصدارها للحرارة والعمر الطويل تعني تقليلاً بعثات الكربون وتأثيراً بيئياً أقل مقارنة بالمصابيح التقليدية.
2: ونظراً لهذه الميزات التي تتمتع بها مصابيح LED، فقد ساهمت بتوفير الإضاءة في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية من خلال استغلال الطاقة الشمسية، لأنها قادرة على توفير إضاءة فعالة باستخدام ألواح شمسية رخيصة تعيش لفترات طويلة.
1: وخلال وقت قصير توسعت التطبيقات العملية لتقنيات LED بفضل تطوير LED الأزرق من المنازل إلى الشاشات وصولا إلى القطاع الطبي، حيث تستخدم مصابيح LED الزرقاء على نطاق واسع في المجالات الطبية والتجميلية الحديثة، بما في ذلك علاج حب الشباب والبحوث المتعلقة بخلايا سرطانية معينة والتعقيم والأبحاث البيولوجية.
0: وبفضل المعرفة المكتسبة أثناء تطويره لمصباح LED الأزرق، اخترع ناكامورا شوجي أيضاً الليزر الأزرق، والذي شكل قفزة نوعية في مجال تخزين البيانات الرقمية، حيث ساهم اختراعه في زيادة سعة التخزين ما بين 5

0: إلى 10 أضعاف، وتم تطبيق ذلك في أقراص بلوراي لتصبح إحدى وسائل حفظ ونقل البيانات بأحجام كبيرة.
1: وفي اليابان تقوم وكالة الشرطة الوطنية باستبدال إشارات المرور التقليدية بأخرى تستخدم إضاءة بتقنية LED في سعيها لجعل هذه الإشارات أكثر موثوقية ووضوحا وأقل تكلفة للتشغيل والصيانة. وحتى الآن أصبح قرابة 77% من إشارات المرور الضوئية في البلاد تعمل بهذه التقنية.
2: لكن الأمر ليس بهذه السلاسة دوماً، فإشارات المرور التي تعمل بتقنية LED مثلاً لها سلبياتها في المناطق التي يكثر فيها تساقط الثلوج، حيث يتراكم عليها الثلج ويجعل من الصعب رؤية الإشارة بوضوح. وهذه المشكلة لم تكن موجودة مع الإشارة التقليدية التي بطبيعتها تولد حرارة تذيب الثلج.
0: ولمعالجة هذه المشكلة يتم تركيب أجهزة تدفئة داخل الإشارات الضوئية العاملة بتقنية LED لإذابة الثلج، لكن هذا قد يزيد من تكلفة التركيب والتشغيل معا، مما قد يلغي الغاية من استخدام هذه الإشارات بالمقام الأول.
2: يمثل اختراع LED الأزرق إنجازا علميا غير مسبوق، إذ مكن من تطوير الإضاءة الحديثة والشاشات الرقمية التي نعتمد عليها يوميا. ولم يقتصر تأثيره على التكنولوجيا فحسب، بل امتد ليشمل البيئة والاقتصاد وجودة الحياة.
0: وهذا الإنجاز يعتبر مثالاً على كيف يمكن للاكتشافات العلمية أن تحدث تغييراً جذرياً في العالم وتفتح الباب أمام مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.
1: وعلى الرغم من أن الاستخدام التجاري لتقنيات LED الأزرق لم يمضي عليه أكثر من 3 عقود، إلا أننا بتنا نستخدمها في كل مكاننا الآن، من إضاءة منازلنا إلى الأجهزة التي نحملها.
2: فعلا يا حكيمة، ذهبت تلك الأيام التي كنا نحتاج إلى أن نستبدل فيها المصباح كل عدة أشهر، لدرجة أن الأطفال اليوم قد لا يعرفون أن الإضاءة المنزلية يتم استبدالها أحيانا.
0: كانت هذه جولة تعرفنا خلالها على LED الأزرق وتاريخ تطويره وفوائده وسعة الانتشار.
1: والآن نبقى مع أغنية بعنوان I'm Getting Blue من أداء فريق زيجي لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:10 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها مساهمة بعنوان كم نسخة من أنفسنا عشناها. نختار منها:
1: أحياناً نجلس مع أنفسنا ونتساءل، هل نحن ذلك الشخص نفسه الذي كنا عليه قبل 10 سنوات أو قبل 20 عاماً، أم أن ذلك الإنسان قد رحل بهدوء وحل مكانه شخص آخر يحمل الاسم نفسه والذكريات نفسها، لكنه ينظر إلى الحياة بعينين مختلفتين وقلب مختلف؟
2: أعتقد أن الإنسان لا يعيش حياة واحدة، بل يعيش نسخا عديدة من نفسه، ففي داخل كل منا طفل لم يمت تماما، ما زال يفرح بالأشياء الصغيرة ويخاف من الوحدة ويحلم بعالم أجمل. ثم يأتي الشباب الذي يريد أن يغير العالم ويؤمن أن الإرادة قادرة على هزيمة كل الصعاب، فيندفع بحماسة ويخطئ أحيانا ويصيب كثيرا، ويتعلم من جراحه أكثر مما يتعلم من انتصاراته.
0: ثم تمر سنوات فنصبح أشخاصا آخرين، نهدأ قليلا وننظر إلى الحياة من زاوية مختلفة، ندرك أن بعض المعارك لم تكن تستحق كل هذا العناء، وأن بعض الأحلام التي بكينا من أجل ضياعها كانت سببا في أن نجد أحلاما أجمل منها، وأن نعرف أن القوة ليست في أن لا نسقط، بل في أن ننهض كل مرة أكثر حكمة واتزانا.
1: ربما تكون الحياة في جوهرها رحلة انتقال مستمرة بين نسخ عديدة من أنفسنا، نفقد أشياء ونكسب أخرى، نغير أفكارنا ونراجع قناعاتنا، ونكتشف أن النضج ليس أن نعرف كل شيء، بل أن نصبح أكثر تفهما لأنفسنا وللآخرين.
2: يختم صديقنا محمد: ولعل أجمل ما في الأمر أن الإنسان لا يصل إلى نسخة أخيرة من نفسه، فنحن نظل نتغير ونتعلم ونحلم ونخطئ ونبدأ من جديد ما دام في العمر بقية.
0: شكرا لك صديقنا العزيز محمد على هذه المساهمة وعلى التفاعل الدائم مع البرنامج.
2: الرسالة التالية من الصديق العزيز أبو علي مؤمن من الكليتوس بالجزائر، كتب فيها مساهمة بعنوان الحق والإتقان. جاء فيها:
1: إذا أسعدت الدنيا شخصاً موضوعياً أصبح عادلاً، فالرغبة تكسر كل القناعات والعوائق تصبح عهوداً من الياسمين، لأن الارتباط والعشق للأشياء يمحي كل العراقيل. لكن أجمل دراية هي عندما يكتمل البعض ببعضهم، وليس هذا بمنافسة، بل العبرة في الإتقان.
0: شكراً لك صديقنا العزيز أبو علي مؤمن على هذه المساهمة والتواصل والتفاعل مع البرنامج، وانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة. وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
2: عمر حربي طلعوني من تونس، عبد العزيز من الجزائر، وعبد الكريم الحسيني من ليبيا.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أصدقائنا المستمعين، أينما كنتم نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم كل أسبوع.
1: يسعدنا أن نرافقكم في حلقة اليوم لنقدم لكم فقرات منوعة تجمع بين المعرفة والثقافة.
0: وتحية لكم جميعا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقة اليوم بفقرة ابتكارات يابانية التي نأخذكم فيها إلى قلب الإبداع الياباني، حيث تمتزج الدقة والمهارة وتتحول الأفكار البسيطة إلى اختراعات غيرت شكل الحياة الحديثة.
1: وفي كل حلقة سنسلط الضوء على ابتكار أو اختراع ياباني ترك بصمة واضحة على العالم، ابتكارات تجاوزت حدود الجغرافيا لتؤثر في التكنولوجيا والصناعة والثقافة وحتى تفاصيل الحياة اليومية في مختلف أرجاء العالم.
0: اليوم سنتعرف معا على قصة اختراع يستخدم في جميع أرجاء العالم في تطبيقات متنوعة، من الإضاءة إلى إشارات المرور الطرقية واللوحات الإعلانية وفي شاشات التلفاز والحواسيب، وبالتأكيد في الأجهزة اللوحية وأجهزة الهواتف الذكية التي نستخدمها جميعا.
2: موضوع اليوم هو الصمام الثنائي الباعث للضوء الأزرق Blue LED، والذي يعد اختراعه واحداً من أهم الإنجازات التقنية في العصر الحديث، إذ غير بشكل جذري طريقة إضاءة العالم وتصميم الأجهزة الإلكترونية المختلفة.
1: فعلى الرغم من توفر مصابيح LED حمراء وخضراء منذ ستينات وسبعينات القرن العشرين، إلا أن غياب مصابيح LED باللون الأزرق كانت عائقاً رئيسياً أمام تطوير شاشات ملونة بالكامل وإضاءة بيضاء موفرة للطاقة. وقد مثل نجاح تطوير هذا النوع من الإضاءة نقطة تحول كبيرة في عالم التكنولوجيا.
0: بدأت قصة مصابيح LED في أوائل القرن العشرين عندما اكتشف العلماء ظاهرة الإشعاع الكهروضوئي، وهي انبعاث الضوء نتيجة مرور تيار كهربائي داخل مادة معينة. لكن الاستخدام العملي لها لم يتحقق إلا في الستينيات، حيث تم تطوير أول مصابيح LED تنبعث منها أشعة حمراء أو تحت الحمراء.
2: وفي السبعينيات والثمانينيات تمكن العلماء من تطوير مصابيح LED خضراء وصفراء، ورغم هذا التقدم بقيت مشكلة أساسية قائمة، وهي عدم القدرة على إنتاج الضوء الأزرق، وهو عنصر ضروري للحصول على الضوء الأبيض وتكوين جميع الألوان.
1: كان إنتاج الضوء الأزرق من أصعب التحديات في مجال الإلكترونيات، ويرجع ذلك إلى الحاجة إلى مواد ذات فجوة طاقة كبيرة لإصدار ضوء عالي الطاقة مثل اللون الأزرق. وقد تم التعرف مبكرا على نيتريد الغاليوم كمادة مناسبة، لكن التعامل معها كان صعبا للغاية.
0: فقد واجه الباحثون عدة مشاكل، منها صعوبة إنتاج بلورات عالية الجودة ووجود عيوب تقلل من كفاءة الإضاءة، وصعوبة إضافة شوائب ثلاثية التكافؤ أو ما يعرف باسم التطعيم الموجب الضروري لعمل الصمام. وقد استمرت هذه التحديات لعقود، مما أعاق تطوير LED أزرق قابل للاستخدام التجاري.
2: تم تحقيق الاختراق الكبير في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات بفضل جهود 3 علماء يابانيين هم أكاساكي إيسامو وأمانو هيروشي وناكامورا شوجي.
1: حيث نجح العالمان أكاساكي وأمانو في تطوير تقنيات لإنتاج بلورات عالية الجودة من نيتريد الغاليوم، كما تمكنا من تحقيق التطعيم الموجب باستخدام المغنيسيوم. أما ناكامورا فقد حسن هذه التقنيات بشكل كبير، مما أدى إلى تحسين سطوع وكفاءة المصابيح الزرقاء.
0: وبحلول أواسط التسعينيات أصبح الصمام الثنائي الباعث للضوء متاحا تجاريا، ما سمح لأول مرة بجمع الألوان الأساسية 3، الأحمر والأخضر والأزرق.
2: وفي عام 2014 حصل العلماء 3 على جائزة نوبل في الفيزياء تقديرا لهذا الإنجاز، ولما يحمله من أبعاد اقتصادية وبيئية وإنسانية تعود بالفائدة على البشرية جمعاء.
1: أهمية اختراع وتطوير الصمام الثنائي البعث للضوء الأزرق Blue LED تكمن في استخدامه في مجالات واسعة ساهمت في تحسين حياة الناس والتكنولوجيا إلى حد كبير، مثل إنتاج الضوء الأبيض والشاشات الملونة وتوفير الطاقة والاستدامة.
0: حيث يعد LED الأزرق حجر الأساس في إنتاج الضوء الأبيض في الأجهزة الحديثة من خلال تغطية LED الأزرق بطبقة من مادة فسفورية تحول جزءا من الضوء إلى أطوال موجية أخرى، مما ينتج ضوءا أبيض.
2: كما أن تطوير LED الأزرق ساهم في تطوير شاشات LED الحديثة بمختلف أشكالها، حيث تعتمد على نظام ألوان جمعي أو RGB لإنتاج طيف واسع من الألوان.
1: يعمل هذا النظام عن طريق مزج درجات متفاوتة من الضوء من صمامات LED بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق لإنتاج درجات لونية مختلفة.
0: فمثلاً كل بيكسل على شاشة تعمل بتقنية LED إن كانت في هاتفك أو تلفازك أو حاسوبك يتكون من 3 بيكسلات فرعية صغيرة أحمر، أخضر، أزرق، وهي متناهية الصغر ومتقاربة لدرجة أن العين البشرية لا تستطيع تمييزها، ويقوم الدماغ تلقائياً بمزج الضوء المتداخل لتفسيره كلون واحد.
2: والآن باتت الشاشات قادرة على تغطية طيف واسع من الألوان، وهذه الألوان تتسع وتزيد دقتها مع تقدم تقنية LED وتطوير صمامات أصغر حجماً.
1: أهمية أخرى للصمام الثنائي البعث للضوء الأزرق تكمن في توفير الطاقة، فقد ساهم استخدامه في تقليل استهلاك الطاقة عالمياً بشكل كبير، خصوصا في قطاع الإضاءة الذي يمثل نسبة كبيرة من استهلاك الكهرباء.
0: فعلى عكس المصابيح المتوهجة أو مصابيح الفلوريسنت المدمجة التي تهدر ما يصل إلى 90% من طاقتها على شكل حرارة، فإن مصابيح LED تحول كل طاقتها الكهربائية تقريبا مباشرة إلى ضوء.
2: على سبيل المثال، استبدال المصابيح المتوهجة بمصابيح LED في المنزل سيقلل من حجم استهلاك الأسرة للطاقة للإضاءة بنسبة تتراوح بين 75% و90%.
1: كما أنها تتميز بعمر افتراضي طويل، حيث يقدر عمر مصباح LED من النوع الجيد ما بين 8 و10 سنوات، وربما أطول حسب البيئة المحيطة، مما يعني تقليل النفايات الناتجة عن استبدال المصابيح بشكل متكرر، فضلا عن إمكانية استخدام أنظمة الإضاءة الذكية بفضل مصابيح LED.
0: هذه الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة وانخفاض إصدارها للحرارة والعمر الطويل تعني تقليلاً بعثات الكربون وتأثيراً بيئياً أقل مقارنة بالمصابيح التقليدية.
2: ونظراً لهذه الميزات التي تتمتع بها مصابيح LED، فقد ساهمت بتوفير الإضاءة في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية من خلال استغلال الطاقة الشمسية، لأنها قادرة على توفير إضاءة فعالة باستخدام ألواح شمسية رخيصة تعيش لفترات طويلة.
1: وخلال وقت قصير توسعت التطبيقات العملية لتقنيات LED بفضل تطوير LED الأزرق من المنازل إلى الشاشات وصولا إلى القطاع الطبي، حيث تستخدم مصابيح LED الزرقاء على نطاق واسع في المجالات الطبية والتجميلية الحديثة، بما في ذلك علاج حب الشباب والبحوث المتعلقة بخلايا سرطانية معينة والتعقيم والأبحاث البيولوجية.
0: وبفضل المعرفة المكتسبة أثناء تطويره لمصباح LED الأزرق، اخترع ناكامورا شوجي أيضا الليزر الأزرق، والذي شكل قفزة نوعية في مجال تخزين البيانات الرقمية، حيث ساهم اختراعه في زيادة سعة التخزين ما بين 5 إلى 10 أضعاف، وتم تطبيق ذلك في أقراص بلوراي لتصبح إحدى وسائل حفظ ونقل البيانات بأحجام كبيرة.
2: وفي اليابان تقوم وكالة الشرطة الوطنية باستبدال إشارات المرور التقليدية بأخرى تستخدم إضاءة بتقنية LED في سعيها لجعل هذه الإشارات أكثر موثوقية ووضوحاً وأقل تكلفة للتشغيل والصيانة. وحتى الآن أصبح قرابة 77% من إشارات المرور الضوئية في البلاد تعمل بهذه التقنية.
1: لكن الأمر ليس بهذه السلاسة دوما، فإشارات المرور التي تعمل بتقنية LED مثلاً لها سلبياتها في المناطق التي يكثر فيها تساقط الثلوج، حيث يتراكم عليها الثلج ويجعل

0: من الصعب رؤية الإشارة بوضوح، وهذه المشكلة لم تكن موجودة مع الإشارة التقليدية التي بطبيعتها تولد حرارة تذيب الثلج.
1: ولمعالجة هذه المشكلة يتم تركيب أجهزة تدفئة داخل الإشارات الضوئية العاملة بتقنية LED لإذابة الثلج، لكن هذا قد يزيد من تكلفة التركيب والتشغيل معا، مما قد يلغي الغاية من استخدام هذه الإشارات بالمقام الأول.
0: يمثل اختراع LED الأزرق إنجازا علميا غير مسبوق، إذ مكن من تطوير الإضاءة الحديثة والشاشات الرقمية التي نعتمد عليها يوميا. ولم يقتصر تأثيره على التكنولوجيا فحسب، بل امتد ليشمل البيئة والاقتصاد وجودة الحياة.
1: وهذا الإنجاز يعتبر مثالا على كيف يمكن للاكتشافات العلمية أن تحدث تغييرا جذريا في العالم وتفتح الباب أمام مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.
2: وعلى الرغم من أن الاستخدام التجاري لتقنيات LED الأزرق لم يمضي عليه أكثر من 3 عقود، إلا أننا بتنا نستخدمها في كل مكاننا الآن، من إضاءة منازلنا إلى الأجهزة التي نحملها.
0: فعلا يا حكيمة، ذهبت تلك الأيام التي كنا نحتاج إلى أن نستبدل فيها المصباح كل عدة أشهر، لدرجة أن الأطفال اليوم قد لا يعرفون أن الإضاءة المنزلية يتم استبدالها أحيانا.
1: كانت هذه جولة تعرفنا خلالها على LED الأزرق وتاريخ تطويره وفوائده وسعة الانتشار.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان I'm Getting Blue من أداء فريق زيجي لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:10 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر. كتب فيها مساهمة بعنوان: كم نسخة من أنفسنا عشناها نختار منها؟
1: أحيانا نجلس مع أنفسنا ونتساءل، هل نحن ذلك الشخص نفسه الذي كنا عليه قبل 10 سنوات أو قبل 20 عاما، أم أن ذلك الإنسان قد رحل بهدوء وحل مكانه شخص آخر يحمل الاسم نفسه والذكريات نفسها، لكنه ينظر إلى الحياة بعينين مختلفتين وقلب مختلف.
2: أعتقد أن الإنسان لا يعيش حياة واحدة، بل يعيش نسخا عديدة من نفسه، ففي داخل كل منا طفل لم يمت تماما، ما زال يفرح بالأشياء الصغيرة ويخاف من الوحدة ويحلم بعالم أجمل. ثم يأتي الشباب الذي يريد أن يغير العالم ويؤمن أن الإرادة قادرة على هزيمة كل الصعاب،

0: فيندفع بحماسة ويخطئ أحيانا ويصيب كثيرا ويتعلم من جراحه أكثر مما يتعلم من انتصاراته.
1: ثم تمر السنوات فنصبح أشخاصا آخرين، نهدأ قليلا وننظر إلى الحياة من زاوية مختلفة، ندرك أن بعض المعارك لم تكن تستحق كل هذا العناء، وأن بعض الأحلام التي بكينا من أجل ضياعها كانت سببا في أن نجد أحلاما أجمل منها، وأن نعرف أن القوة ليست في أن لا نسقط بل في أن ننهض كل مرة أكثر حكمة واتزانا.
2: ربما تكون الحياة في جوهرها رحلة انتقال مستمرة بين نسخ عديدة من أنفسنا، نفقد أشياء ونكسب أخرى، نغير أفكارنا ونراجع قناعاتنا، ونكتشف أن النضج ليس أن نعرف كل شيء بل أن نصبح أكثر تفهما لأنفسنا وللآخرين.
0: يختم صديقنا محمد: ولعل أجمل ما في الأمر أن الإنسان لا يصل إلى نسخة أخيرة من نفسه، فنحن نظل نتغير ونتعلم ونحلم ونخطئ ونبدأ من جديد ما دام في العمر بقية.
1: شكرا لك صديقنا العزيز محمد على هذه المساهمة وعلى التفاعل الدائم مع البرنامج.
0: الرسالة التالية من الصديق العزيز أبو علي مؤمن من الكليتوس بالجزائر، كتب فيها مساهمة بعنوان الحق والإتقان، جاء فيها:
2: إذا أسعدت الدنيا شخصا موضوعيا أصبح عادلا، فالرغبة تكسر كل القناعات والعوائق تصبح عهودا من الياسمين، لأن الارتباط والعشق للأشياء يمحي كل العراقيل. لكن أجمل دراية هي عندما يكتمل البعض ببعضهم، وليس هذا بمنافسة بل العبرة في الإتقان.
1: شكرا لك صديقنا العزيز أبو علي مؤمن على هذه المساهمة والتواصل والتفاعل مع البرنامج، وبانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة. وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
0: عمر حربي طلعوني من تونس، عبد العزيز من الجزائر، وعبد الكريم الحسيني من ليبيا.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.